اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أنا أحسدها مراياتك تشاركني بلمحاتك عسى ربي يثبتني إذا قبلت ضحكاتك.

0: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: القلب باطل وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم أربعاء مليء بكل ما هو طيب ومبشر وجميل للجميع إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم وباتصالاتكم وطلباتكم ومداخلاتكم على الهاتف رقم 440-30,000 من داخل ومن خارج قطر. مع المستمعين الكرام من خارج قطر، سوى إضافة فتح الخط إلى قطر 0974. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال ترددات FM الخاصة بإذاعة صوت الخليج على نحو التالي: في الدوحة ترددات 93.4 أو 99 أو 100.8، اسطنبول 99.4، الكويت 102.4، البصرة 98.7، بغداد 95، مسقط 107.7، صلالة 91.6، لندن الكبرى داب 12A ديجيتال، عمان الأردن 98.1، فيينا جنيف زيورخ ديجيتال. بإمكانكم كذلك التواصل مع برامجنا من خلال الموقع على الانترنت skr.fm ومن خلال التطبيقات على الهواتف الذكية. من فاته الاستماع للحلقة على الهواء مباشرة بإمكانه أن يستمع إليها مرفوعة على الموقع skr.fm، البرامج طربيات الحلقات، أو أن يستمع إليها مسجلة ومعادة في الواحدة بعد منتصف ليل اليوم التالي بتوقيت الدوحة إن شاء الله. تحية طربية صباحية من أحمد عناني في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. يا هلا ومرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. وكتبت ما طلبتم، بس في أغاني مكررة، في طبعا مهابة من أمس أغنية مر الزمان لطلال مداح، حمد طلب ودي ولكن لإبراهيم حبيب، أبو هيثم طلب الشو لمحمد فوزي، خميس الغيلاني طلب طلال موجود في حلقة اليوم، سعاد طلب طلال موجود في حلقة اليوم، مازن طلب مقطع من جددت حبك يلي هواك في الفؤاد لأم كلثوم، عيسى السليطي طلب ورد خده لعبد المحسن لمهنة، علي خاطر النجادي طلب طير الحمام محمد علي عبد الله، أم حمد طلبت إبراهيم حبيب موجود في حلقة اليوم، ريم طلبت ضو الهوى أناديل وفيروز، أم يامن من إسطنبول طلبت أضنيتني بالهجر فريد الأطرش، أم أحمد من العراق طلبت 5x5 رباب، بتهيلي هذا مقطع في الأغنية بس نتأكد، أحمد نتأكد من الأغنية 5x5. فاطمة الوهيبي طلبت الله لا يحيي المغرور لهناء الصافي، هناء الصافي هي شقيقة وديع الصافي لكن غنت قليلا وابتعدت عن مجال الغناء أو عن الأجواء عن الشهرة يعني. عبد المؤمن القدسي طلب أم كلثوم موجودة في حلقة اليوم يا عبد المؤمن. عبد الله أحمد مسعد طلب عبد الرحمن الحداد أي أغنية، إن شاء الله بنختار أغنية تناسبك يا عبد الله أحمد مسعد. علي وجدات طلب غالي علي لكمال حسني اللي سأل عنه مبارح وسأل عن اسمه. أما عبد الرحمن فلو سمحت غير اسم المطرب أو غير المطرب اللي طلبته لو تكرمت يا عبد الرحمن، ولك الشكر الجزيل. في مبارح اقترح أحمد عناني زميلنا، اقترح رأيكم فيه سنبدأ معه اليوم. هذا الاقتراح يقول إنه كل أغنية لا تزيد عن 3 دقائق، لا تزيد على دائما في الزيادة وعن في النقصان. لما نذكر شيء زيادة بنقول على، يعني تزيد درجة الحرارة على كذا، تقل درجة الحرارة عن، فعن بعدها الأقل عن الزيادة أو الأكثر على. المهم يعني أي أغنية لا تزيد على 3 دقائق حتى نستطيع أن نلبي يعني طلبات الجميع بنفس الوقت، نفس الوقت كويس، وما نستطيع تلبيته نستطيع، وما لا نستطيع فنعتذر ويمكن يسمعوا أو يطلبوا في حلقة أخرى. عملية ترحيل الأغاني اللي لم تذع في لحلقة قادمة حيكون في زحمة أكثر، لأنه في ناس حيطلبوا بكرة أغاني برضو، في أغاني موجودة فحتكون في مشكلة، في إشكالية يعني.
على كل حال ما في إشكالية، وفي مستمعين رائعين، في مستمعين متفهمين، في مستمعين محبين. خلينا طبعا أشكر علي موسى. علي موسى قال أنا مش حطلب شيء لأني أنا حاسس الوقت ضيق، فبس حسمع طلبات المستمعين. عبد الرحمن أنا قلت لك تغير المطرب، غير المطرب لو سمحت يا عبد الرحمن. خلينا نرحب بكم بطريقة ابتسام لطفي اللي صوت الخليج.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. 3 دقائق أغنية الاستهلال، 3 دقائق على الجميع. نجرب. في طبعا غير من اللي غير، غير عبد المؤمن القدسي أم كلثوم إلى يقرب الله لمحمد سعد عبد الله. محمد سعد عبد الله يقرب الله أو يقرب الله. في مين كمان غير؟ في مين؟ في خميس الغيلاني غير إلى عيون القلب لنجاة. عيون القلب لنجاة كان طالب طلال فغير إلى عيون القلب خميس الغيلاني. في عبد الله أحمد مسعد من اليمن يقول أنا مع المقترح وأيد ما قاله، يعني أنا شكرا على الذوق يا عبد الله، أنا معكم في كل شيء. شكرا لك يا حبيبي. في سعاد غيرت، سعاد غيرت طلال إلى أسمهان، غيرت إلى أسمهان يلي هواك شاغل بالي، يلي هواك شاغل بالي أسمهان. شكرا يا سعاد. أنا ما غيرت هذا علي خاطر النجادي، أنا ما غيرت. طيب لأنه ما فيش احتياج أنك تغير. نسمع الآن طلال مداح مر الزمان، طلبتها مهابة.

طربيات، معذرة يا مهابة، طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، في المستمع الكريم محمد البطيني أبو جاسم يقول عندي استفسار لمقدم البرنامج طربيات، هل عندكم أغنية للمطرب العماني عبد الله الشرقاوي اسم الأغنية بعد النظر ولا بعد النظر؟ بعد النظر مش مشكلة، يلا بعد النظر. أكيد يعني الحب بصير من النظرة، بعد النظرة يعني مش معقول قبل النظرة، يعني بعد النظر معناها مش معقول بعد النظر. احنا في عيادة عيون إن شاء الله نشوف نبحث عنها. حاضر حبيبي إن شاء الله. نشوف شو محمد فوزي إلى أن تأتي أغنية إبراهيم حبيب. أغنية شو طلبها أبو هيثم من مسقط.

الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في المستمع الكريم اللي سأل، المستمع الكريم من عمان الظاهر، من عمان هو، بس لازم يكون لو تكرمتوا بيكون في التوقيع موجود، يعني بحيث أنه ما يضيع الوقت وأنا أبحث عن محمد بطينة. أبو جاسم بيسأل، بيقول استفسار، هل عندكم أغنية للمغرب للمطرب، هي قصدك المطرب العماني عبد الله شرقاوي، اسم الأغنية مش بعد النظر ولا بعد النظر، اسم الأغنية غض النظر. غض النظر كويس، اسم الأغنية غض النظر موجودة على اليوتيوب، ممكن احنا ننزلها، بس خليني أخذ أشوف السيرة الذاتية للفنان اللي طلبته، ولك الشكر الجزيل. خلينا نسمع ما طلبه مازن، مقطع من أغنية جدتي حبك، مقطع يلي هواك في الفؤاد لأم كلثوم.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. صح، أنا بحثت في الأوراق وجدت أن اسم الأغنية بعد النظر. بعد النظر صح، أنا غلط والمستمع الكريم أبو جاسم صح. بعد النظر، بعد النظر وجدتها غض النظر، غض النظر في السيرة الذاتية. بس السيرة الذاتية ما فيش فيها ولد متى، متى بدأ الغناء، متى تم اكتشافه، يعني ما فيش في يعني معلومات عادية، يعني ليست سيرة ذاتية بالمعنى الصحيح يعني. فإذا حد عنده يعني معلومة ممكن يفيدني بها وأكون له شاكرا. هي الأغنية اسمها بعد النظر، بعد النظر. شكرا يا في غيرة عند المستمعين من يعني على الأغاني وعلى الصح وعلى التوثيق، هذا حلو، شيء حلو يعني، شيء رائع الحمد لله. سعاد بتقول شفت فيلم غرام انتقام لأسمهان، آخر الفيلم أسمهان مغطينها قماش أبيض على أنها غرقانة وكاتبين هذه حقيقة، هل صحيح؟ هم أعتقد أنهم هي توفت يعني في الحادث، وكان المنظر التكفينها أو يعني مواراة جثمانها حقيقية، لأنها هي ماتت بعد الفيلم، فخلوا الختام كان لسه بصور فيه يوسف وهبي، صور في الفيلم. هو نصحها قال ما تروحي، ما تروحي رأس البر، ما تروحيش رأس البر. سبحان الله، يعني الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. طيب وصلنا وين؟ وصلنا محمد علي عبد الله في أغنية طير الحمام طلبها علي خاطر النجادي.

0: كل أثر يبدأ بفكرة، هنا تلتقي الخبرات وتتبادل الرؤى ويبدأ الحوار. من تجارب مختلفة إلى رؤى مشتركة، ومن الحوار العلمي والاجتماعي إلى مخرجات قابلة للتطبيق. معا نصنع بيئة رعاية أكثر أمانا واستدامة للأطفال فاقدي السند الأسري.
1: سجلوا الآن في منتدى الرعاية البديلة والرفاه المستدام للأطفال فاقدي السند الأسري، الذي يقام من 30 من سبتمبر حتى 1 من أكتوبر لعام 2026، عبر موقعنا الإلكتروني www.dreama.org.qa، وكونوا جزءا من الحدث.
2: ما زلنا معكم ومع الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. بعتذر من البعض من المستمعين اللي الأغنية اللي طلبوها أو الأغاني اللي طلبوها ليست موجودة، محتاجة تنزيل، فليس لدينا حد ينزل الأغاني اللي مطلوبة ومش موجودة، زي أغنية مثلا عبد المحسن المهنة ورد خده، إلا إذا صح اللي طلب الأغنية يغير الأغنية بحيث تكون موجودة يعني. وأغنية إبراهيم حبيب ودي ولكن غناها كثيرون، ومن ضمنهم إبراهيم حبيب، بس بصوت إبراهيم حبيب مش موجودة، عن محتاجة تنزيل، ولكن الزملاء مشغولين جدا جدا، فما فيش حد متفرغ اللي ينزل لنا الأغاني، معلش نمشيها اليوم بشكل أو بآخر. ممكن يغير اللي طلب، ممكن اللي اغنيته ما نزلت ممكن يغير الاغنيه، ويعني مبدئيا يعني كحل يعني. مستمرين والله بعز علينا، والله يعز علينا جميعا، انه يعني ما نلبيش طلب مستمع يعني، لكن مرات المساله مش في الايد يعني، فارجو المعذره يعني. وين وصلنا؟ وصلنا كلمة في أغنية، كلمة في حسين جاسم.

بشعابها. أهل الخليج بيعرفوا لهجتهم راهي، لكن في ممكن بلدان عربية أخرى ما بيعرفوا معنى راهي أو المقصود بها. كلمة راهي توقفنا عندها اليوم، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل 10:30 إن شاء الله. في نبيل بيقول عنده طلبين، الأول يقول حسب اختيارك، حسب اختياري يعني، أغنية تأثرت بها. والطلب هل تستطيع أن تتقن إلقاء اللغة العربية وبنفس أدائها كما سمعناها من أصحابها مقدمين برامج؟ يعني أقلد حد يعني، قصدك يا نبيل؟ ما فهمتش عليك. أقلد حد يعني مثلا زي أي برنامج تقليد؟ لا أستطيع تقليد يعني أنا بأدي كما يعني أستطيع أنا أن أؤدي، إنما أقلد حدا صعب علي يعني، أو ما جربتش يعني، ما جربت يعني في ما أعرفش. بس تحدد أنا أي برنامج من برامج اللغة العربية اللي يعني حابب إني، مع العلم إنه يعني صعب علي يعني. والأغنية اللي من التراث في كثير، بشوف بفكر لك في أغنية إن شاء الله يا نبيل، إن شاء الله تفكر في أغنية، إذا مش حلقة اليوم حلقة الغد إن شاء الله، أو ما بعد الغد، أو يعني أقصد في حلقة قادمة. طيب إحنا وقفنا اليوم عند كلمة راهي، وين رايحين؟ رايحين فيروز. بس برضو أم حمد كانت طلبت إبراهيم حبيب، وقلنا لها مطلوب إبراهيم حبيب، بما إنه الأغنية اللي المطلوبة لإبراهيم حبيب مش موجودة، ممكن أم حمد تقترح علينا شو حابة تسمع لإبراهيم حبيب، بحيث نرضي حمد اللي طلب إبراهيم حبيب والأغنية اللي طلبها مش موجودة، وأم حمد تسمع طلبها إبراهيم حبيب. مش حل وسط هذا؟ حل وسط. طيب نروح لفيروز، نسمع فيروز اللي طلبتها ريم، نسمع.

0: ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأداء بال، ونسمع كلمة في أغنية كمان مرة.
1: يا أبو حسن راهي،
0: يا أبو حسن راهي، واضحة الكلمة، معنى كلمة راهي في الأغنية، نتلقى إجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع وين رحنا احنا، رحنا فريد الأطرش، أضنيتني بالهجر اللي طلبتها أم يامن من اسطنبول.

0: ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وفي علي خاطر النجادي أرسل، واضح أنه علي خاطر النجادي اهتماماته رياضة، رياضة وشعر، يعني رياضة وشعر، وفي الحالتين هو ما شاء الله عليه يعني. بقول أرسل أبيات، أنا غيرت، يقول أرسل أبيات للشاعرة شيخة الحكمي، وشيخة شاعرة جميلة والله، يعني تكتب بشكل، وبعدين في الشعر العمودي محتاج، يعني محتاج عمق، محتاج ثقافة، ومحتاج إلمام بالعروض الشعري. تقول أيقظ خيول الشعر كي تمضي معك، ما أثقل الليل الطويل وأسرعك، وافسح لضوء الفجر فيك مسافة ما أضيق الظلمات فيك وأوسعك، ما ثم سهم نحو حلمك صائب إلا ويحرس في السماء تطلعك، وأمامك الأحلام الشمس إثارة، فابسط جناح الأمنيات ليرفعك، واحمل شعور الليل، ليلك فاتن قد أشعل الأحلام فيك وأترعك، واسبق طيور الشوق واختطف المنى من أعين النجمات واحملها معك، أو خض بحار الفكر واصطد فكرة واشعل يراعك في الظلام وإصبعك، فالشعر صاحبك الوفي هو الذي ما زال يبسط راحتيه ليجمعك في كل بيت يشتهيك مجازه، وعيونه الولهى تراقب مطلعك، فأقم على أبوابه عرس المنى، لا تبرح الأبواب تبلغ مجمعك. شكرا يا علي، تحية لك وللشاعرة، والشاعرة جميلة وكتابتها جميلة، شكرا جزيلا. وين وصلنا كلمة في أغنية صح؟ يلا.
1: يا أبو حسن راهي،
2: يا أبو حسن راهي.
0: راهي، كلمة راهي توقفنا عندها اليوم، نتلقى إجابتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله، ونسمع طلب أم أحمد من العراق، أصفق عليك كل عام 5 على 5 لرباب.

0: القافية الساكنة، هي الأخت الشاعرة شيخ الحكمي كاتبة القصيدة: معك أسرعك أوسعك تطلعك إثار ليرفعك إلى آخره. ففي القافية ساكنة، والقافية الساكنة ليست بالأمر السهل يعني، إلا للشاعر اللي يعني متمكن عروضيا، يعني عنده إحساس عالي بالإيقاع الشعري بحيث أنه ما يكسر مع يعني. فنفس الشيء في الشعر النبطي، الشعر النبطي برضو القافية الساكنة ليست بالأمر السهل أبدا. وبعدين ممكن تيجي في الصدر أو في العجز، يعني في أغنية رباب خمس على خمس خمس، هذا في الصدر، العجز قافية أخرى، لكن في الصدر كل القوافي سين ساكنة، فمش سهلة المسألة. هذه محتاجة براعة، محتاجة إحساس بالإيقاع الشعري، إحساس بحيث أنه تحس أنه في كسر، في كسر من حتى في طريقة الإلقاء. بالنسبة للإلقاء، نبيل بيقول: عفوا، ليس المقصد برنامج معين، ولكن طريقة الإلقاء هذه ممكن أن تتقنها لو قدمت مقدمة برنامج تاريخي. بيقصد هو، شكرا يا نبيل على وجهة نظرك يعني، شكرا. عن طريقة الإلقاء يعني. كل عنوان برنامج، ما هي عناوين البرامج بتدل على البرنامج، فكل برامجي أنا بقرأ يعني في الإشارة الرئيسية في إشارة البرنامج بقول اسم البرنامج، زي مزون الحكمة مثلا، زي مثلا من أخبار العرب، من زي قصة مثل أو قصائد يتيمة. إذا لم تسمع العنوان هو اللي بفرض عليه كيف أدي، إذا كان عنوان مرح بأدي بمرح، إذا كان عنوان دسم يعني تاريخي مثلا بده أداء مختلف، أداء تاريخي. إذا برنامج ديني بده أداء خاشع، إذا أداء منوع بده أداء منوع. يعني مش هطول عليكم، كفاية. للمرة الأخيرة نسمع كلمة في أغنية.
1: يا أبو حسن راهي،
2: يا أبو حسن
0: راهي، كلمة راهي اللي توقفنا عندها اليوم، وبنسمع نشوف. شفت جواب علي خاطر، علي وشداد، فظيع جوابه. من وين جاب الجواب؟ من أي قاموس جاب هذا الجواب؟ مش عارف، بس على العموم بذكر لكم الجواب. ريم تقول: راهي يعني زايد ومتفوق على جمال القمر. ونقول راهي على الشيء اللي يكفي وزيادة، مثل العشاء راهي، الفلوس راهية، فلان متراهي يعني مرتاح ماديا ومقتدر. صح، وجوابك والله قريب من جواب علي وزداد. عارفين علي وزداد بيقول الراهي يعني اللي عنده فلوس، جابها من آخره يعني. من في عادل بوبشيت: راهي كامل وأكثر ووافي. حلو، صح. في معانا أبو فهد الراشد من الكويت: راهي تعني كثير، مثلا عندما نقول أنا الأكل اليوم راهي، يعني أنا الأكل اليوم كثير. من ضمن معاني راهي كثير، بس في معاني أخرى لراهي. راهي من معانيها فاخر، فاخر من معانيها. في مين كمان؟ دائما ياريت لو التوقيع يكون هذا عبد الله. شكرا يا عبد الله. عبد الله احمد مسعد من الضالع من اليمن يقول: كلمه فغنيه تعني يا ابو حسن فتان، يميل الى الفتنه الزائده. صح، يا سلام عليك. صح. في ناديه: يا مرحبا، وينك انت بتغيبي يا ناديه وبعدين تظهري فجاه. أهلا وسهلا من نادية الصرعاوي تقول: جواب في كلمة أغنية راهي أي كثير أو وافي على غير المعتاد. صح. من العراق أم أحمد تقول: الراهي هو الكثير والوفير، حسن راهي يعني هو الشخص الأكثر جمالا. صح. مين؟ علي موسى: عندنا بالعراق الراهي هو الواسع أو الزائد عن الحد، هو يعني مش بعيد عن الخليج، ما هو الخليج. معنى يا أبو حسن راهي، هذا جواب مين؟ جواب مازن. معنى يا أبو حسن راهي أي جمال زايد أو كثير. نقول أيضا عيش راهي أي عيش كريم، عيش راهي أي عيش كريم ووفير. صح. سعاد من الكويت، حسنها جميل وزيادة. صح. منين كمان؟ أبو هيثم من مسقط، معنى كلمة راهي شديد وقوي. لا ما لهش علاقة بالقوة، راهي يعني فاخر، يعني زيادة في ال في الأبهة، زيادة في ال كويس. ردوا علي هذا المستمع الكريم، ممكن تتصل بالاستوديو ويحولوك على الجهة المسؤولة لو تكرمت. السؤال رقم التليفون الاستوديو إذا كان أنت من خارج قطر 0974 فتح الخط 0974 وبعدين 440 30000 440 30000. واضح؟ واتصل في اليوم بتحولوك على الجهة المختصة وبتسألهم. في مهابة تقول يا أبو حسن راهي تعني الشخص الممتلئ بالمشاعر الرقيقة والفياضة، مش الحس، حسن يعني جمال، مش حس راي راعي راهي، لأنه هي يا أبو حس مشددة، حاطة شدة على السين وحاطة تنوين تحتها، حسن راهي مش حس، حسن حسن يا أبو حسن راهي يعني جمال راهي. وهي أما برضو المشاعر الممتلئة الفياضة برضو الجمال الفياض إلى آخره نفس المعنى. شكرا لك. في فاطمة الوهيبي، كلمة راهي في اللهجة الخليجية تعني الكثير الوافر الزائد في الكرم والطعام، يقال العشاء كان راهي، أي أنه كان كثيرا وفيرا وفاض عن حاجة الضيوف. في الوضع المادي يقال عايش عيشة راهية، أي عيشة رغيدة مرفهة وفيها سعة من المال والرزق. صح صح. طيب علي وجداد، معنى كلمة راهي عنده فلوس. شكرا شكرا يا علي، مختصر مفيد. ننتقل الآن إلى الفقرة التالية،
2: أغنية
3: يا هلي يا هلي
2: بين صوتين.

0: أغنية بين صوتين.
1: أحلام من ذكراك.
0: اليوم توقفت، حبيت أتوقف مع مقطع في أغنية، أغنية لا تكذبي. أغنية لا تكذبي من كلمات كامل الشناوي، وكامل الشناوي أخو مأمون الشناوي وعم طارق الشناوي الناقد الفني اللي بتسمعوه. كامل الشناوي كان بحب نجاة، حب من طرف واحد يعني، طبعا أي ست في الدنيا بتحب إنها تتحب يعني. وكانوا كل الفنانين، كل فنان حواليه شلة، مجموعة يعني. أم كلثوم كان ليها مجموعتها، كان ليها القصبجي، كان ليها أحمد رامي، كان لها السنباطي، كان لها مجموعتها تلتقي بها وبتأخذ رأيهم وتستشيرهم. نفس الشيء نجاة كان لها من ضمن جماعتها أو جشتها كامل الشناوي. كامل الشناوي كان يحبها من طرف واحد. المهم، قصة الأغنية غار عليها ومش مغار، شافها قاعدة مع الدكتور يوسف إدريس. يوسف إدريس روائي وشهير بالقصة القصيرة، ملك القصة القصيرة في مصر ويمكن في العالم العربي، يوسف إدريس. وكان طب، وكان وسيما، عينين زرقاء وشعر سايح نايح يعني. فشافها جالسة معاه في فندق أو في اللوبي أو في الردهة، فعصب. المهم هكذا يقال. المهم كتب لا تكذبي إني رأيتكما معها، اللي لحن الكلمات عبد الوهاب، وغناها عبد الوهاب، وغنتها نجاة الصغيرة، وغناها عبد الحليم. اليوم أنا حبيت أتوقف عند مقطع من الأغنية لما عبد الوهاب بنقل إلى الشرقي. مبدع خطير يعني، زي في أهواك مثلا لما نقل من المجير للشرقي. ولاقيك وعيني تيجي في عينيك، نقل بنقل للشرقي عذب. فشوفوا لما نقل إلى الشرقي في مقطع من أغنية لا تكذبي. حسبنا نسمع المقطع الأول من عبد الوهاب.

0: بين صوتين.
1: أحلام من ذكراك.
2: تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، وأنا بعتذر من محمد حسن ما قرأت إجابتي أبو أحمد، والله فات علي. أنت يعني أنا برفع هذا الأسماء في أنا آسف أنا آسف، ما في داعي للبحث عن مبررات، أنا آسف أنا غلطان. جوابك محمد حسن الراهي، أي الجمال المتين الأخاذ الكبير والعالي، محمد حسن صح، جوابك صح حبيبي. وين وصلنا؟ طيب احنا كل يوم في الوقت بنسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية. والله سهلة، يعني سهلة إن شاء الله، يعني عرفتوها. نتلقى إجاباتكم ونستعرضها قبل 11 بقليل إن شاء الله. وين نروح يا هناء الصافي، أخت وديع الصافي؟ هناء الصافي لها أغنية طير الطاير من عنا من عند الأهل، وغناها في وديع، بس غنتها هناء. هناء لها كان أداء خجول، يعني أداءها في في في جمال وفي في في فطرة، على الفطرة، على فطرتها بتغني. هناء الصافي نسمعها في أغنية الله لا يحير، الله لا يحير مخلوق مش مغرور. من وين جت عبارة مغرور اللي طلبتها فاطمة؟ تعالي يا فاطمة، فاطمة شو سويتي انت، خليتيني وين راحت فاطمة؟ وين راحت فاطمة؟ طيب سأجد ال فبتقول الأغنية لهناء الصافي، وراحت هناء الصافي، اسم الأغنية فاطمة الوهيب، الله لا يحيي المغرور، الله لا يحيي المغرور. هذه أصلا يعني خليتيني أقولها، لا يا فاطمة، وراحت فاطمة، لقيت فاطمة، الله لا يحير مخلوق، الله لا يحير مخلوق اسم الأغنية صح؟ أما لا يحيي المغرور، هي ما ينفع على لا يحيي المغرور، بس دعاء يعني تدعي على حد في عنوان الأغنية. طيب نسمع الأغنية ونكمل إن شاء الله.

هذه الأغنية لهناء صافي اسمها الله لا يحير مخلوق. الله لا يحير مخلوق، لأنه بس في الكورس لما بقدموها بغنوها من بعيد يعني تسمعها لأول وهلة بضيع عليك يعني ممكن. طيب نسمع مقدمة الأغنية كمان مرة ونسمع طلب عبد الله أحمد مسعد من ضالع من اليمن، صادت فؤادي، عبد الرحمن الحداد.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، ونسمع كلمة في مقدمة الأغنية. الله يخليك يا سعاد، يعني غيري طريقة أغنية كويتية لمطرب كويتي أو أغنية خليجية لمطرب خليجي، لا أعطيني أسماء حتى لو غلط، مش مشكلة حتى لو غلط، لأنه أصبح الكثيرون يسيرون على نهجك يا سعاد. مطرب خليجي أغنية خليجية، شو استفدنا؟ طيب احنا بدنا أسماء حتى لو خطأ، ما مشكلة بنصحح، وبعدين ما في أديسون أخطأ 100 خطأ، 99 خطأ لبين وصل للتجربة صح. المهم وين وصلنا؟ وصلنا طلب سعاد لطلبة أسمهان، يلي هواك شاغل بالي.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. يعني عارفين في فنانين بيرحلوا ما بتعوضوش، يعني لأنه فعلا كل يعني عصر وله مبدعوه، فطبعا كل مبدع مميز شيء، يعني سبحان الله. وين وصلنا؟ وصلنا كلمة مقدمة الأغنية، عرفتوها، سهلة سهلة جدا. والحين وصلنا كمال حسني اللي طلبوا علي وجداد، غالي عليّ.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال. للمرة الأخيرة نسمع مقدمة الأغنية. طيب نبدأ في الأجوبة، نبدأ في الأجوبة. في طبعا محمد ماهر طلب نعمة النسيان مقطع منها، وأنا انشغلت يا محمد وما انتبهت، ما حتى ما قلتش الآن خبرت أحمد عناني. لازم الأخطاء واردة. أول جواب كان صح، من أول جواب من مازن. المقدمة لنور الهدى يا ساعة بالوقت إجري، كلمات عبد العزيز سلام، ألحان فريد الأطرش. صح يا مازن، صح يا مازن. ما فيش فاطمة ما جاوبت. أم أحمد من العراق، أعتقد مقدمة الأغنية ليلى مراد يا عز من عيني. لا. حنان نور الهدى يا ساعة بالوقت إجري. صح، برافو عليك يا حنان. عادل ببشيت كأنها اللي يقدر على حب ليلى مراد. لا مش ليلى مراد، هي سعاد من الكويت تقول ليلى مراد. لا مش ليلى مراد. محمد حسن، الأغنية للفنانة المصرية يمكن هدى سلطان. لا هي محمد علي وجداد، اسم الأغنية بيع الجمل يا علي، عشان يا علي عشان اسمك يعني. غلط. بشوف اقتراحاتك يا عبد الله. شكرا لاقتراحاتك، بنشوفها ان شاء الله وبعرضها على الإدارة ان شاء الله. إذن هي يا ساعة بالوقت إجري للفنانة نور الهدى. نسمع مقدمة الأغنية وجزء منها ثم نكمل.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وصلنا للحادية عشرة موعد الهدية، ووصلنا للهزيع الأخير من حلقة اليوم من تربيات، والأغنية من جلسات صوت الخليج الحصرية لما دخل في داخل حسن على حضير أبو عزيز، وجده بيبكي لأنه رحلت المحبوبة اللي كانت فتاة كان يحبها اسمها هدية، وعائلتها وهي وهاجروا تركوا البلد وخرجوا راحوا انتقلوا إلى بلاد أخرى بعيدة. فكان بيبكي حضيري، دخل عليه داخل داخل حسن وجده يبكي، فقال له هذه الكلمات وغناها. نسمعها اليوم بصوت حسين نعمة من جلسات صوت الخليج الحصرية.

نكتفي بهذا القدر من الهدية. شالت هدية خلاص. يا حضيري بطل النوح، شالت هدية مشيت. طيب نسمع محمد سعد عبد الله في أغنية يقرب الله اللي طلبها عبد المؤمن القدسي من اليمن.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نبيل كان طلب أغنية تراثية وما حددش في أغنية تراثية مشهورة في مصر وفي الصعيد وفي البلاد العربية. سلم علي بصوت ليلى مراد، إن شاء الله تعجبك يا نبيل.

والله أغنية تراثية كلها شجن، كلها شجن، فيها وداع وفيها في ميرال شبسوغ من الأردن. يا ميرال أنت في آخر الحلقة، في الهزيع الأخير من في الهزيع الهزيع الأخير من حلقة اليوم من طلبتي عبدو موسى نزلت على البستان، ما فيش وقت والله يا ميرال، ميرال شبسوغ إن شاء الله في حلقة قادمة، بس حاولي إنك شوي بدري تصحي بدري وتراسلينا، تبعثي طلبك بدري شوي، لأنه إحنا الوقت من 9:30 ل 11:30 بتوقيت قطر. طيب الحين نسمع، شكرا لمازن اقترح في ليت للبراق عينا بصوت نازك موجودة عنده، ممكن نسمعها يوم الأربعاء القادم في فقرة ما أنا طيب نشوف الأربعاء القادم نازك وأسمهان في أغنية ليت للبراق عينا، فكرة برضو. طيب نسمع إبراهيم حبيب اللي طلبته أم حمد في أغنية سلم ولو حتى بكف الإشارة.

وصلنا للأغنية الختامية، وأعتذر لمن لم ألبي طلبه مثل عبد الرحمن، آسف عبد الرحمن، وأعتذر من مين كمان، من المهم عبد المؤمن القدسي، لا أذعتنا طلب عبد المؤمن، محمد ماهر، آسف يا محمد، إن شاء الله في حلقة قادمة بلبي طلبك. في خميس الغيلاني كان طلب عيون القلب لنجاة، هي أغنية الختام، مقطع من الأغنية، لأنه الزميل أحمد عنان اقترح فعلا معه حق، أنه دائما المستمعين بسمعوا بداية الأغنية، ما بيعرفوش شو فيها من إبداعات في الداخل، يعني الكوبليه الثاني، الكوبليه أو المقطع الثاني، المقطع الثالث، في الملحن أبدع، المغني أبدع، الشاعر أبدع، فدائما متعودين على أول الأغنية، خاصة لما تكون الأغنية طويلة، فخلص بنكتفي ببداية الأغنية، فالمستمع ما بسمعش مقاطع أخرى في الأغنية، فليش ما نسمع عيون القلب لنجاة من مقطع اختاره أحمد عنان. إذن مع هذا المقطع نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات، أحمد عناني في التنفيذ والتنسيق، من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

0: طرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: قلب باطل وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، أينما كنتم نحييكم ونرحب بكم معنا في موجز أخبار بطولة كأس الخليج العربي 27، يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة صوت الخليج من الدوحة. والبداية بأبرز العناوين. عبر مواجهة مرتقبة الليلة، منتخبنا الوطني يلاقي نظيره الإماراتي وعينه على صدارة المجموعة. المنتخب العماني يقلب تأخره أمام الكويت بفوز وتأهل إلى الدور نصف النهائي. والمنتخب السعودي يحقق العلامة الكاملة بعبور العراق في المجموعة الأولى.

يلتقي منتخبنا الوطني ونظيره الإماراتي اليوم الأربعاء على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية للنسخة 27 من بطولة كأس الخليج العربي المقامة حاليا في مدينة جدة السعودية بحثا عن صدارة المجموعة. وضمن المنتخبان التأهل إلى الدور نصف النهائي بعدما جمعا العلامة الكاملة بست نقاط إثر تحقيقهما انتصارين متتاليين في الجولتين الأولى والثانية مع أفضلية إماراتية بفارق الأهداف. وكان المنتخب القطري قد استهل مشواره بالفوز على نظيره البحريني بهدفين دون رد، ثم على اليمن بهدف دون رد، محافظا على نظافة شباكه في المباراتين ومؤكدا حضوره القوي منذ بداية البطولة ومعززا مساعيه لاستعادة اللقب الخليجي الغائب عنه منذ النسخة 22 التي جرت في السعودية عام 2014.

وفي الإطار ذاته أكد الإسباني جولان لوبيتيغي مدرب المنتخب القطري السعي لتقديم أفضل أداء خلال المواجهة أمام نظيره الإماراتي. وقال لوبيتيغي خلال المؤتمر الصحفي إن مباراة اليوم ستكون أمام منافس يعد من أبرز المرشحين للتتويج بلقب النسخة الحالية على ضوء المستوى الذي قدمه في أول مبارتين، مطالبا لاعبيه بتقديم أفضل ما يمكن ومحاولة التحكم في مجريات المواجهة رغم ضيق الوقت المتاح للتحضير ما يتطلب جاهزية كبيرة من جميع اللاعبين. هذا وأبدى لوبيتيغي رضاه عن المستوى الذي يقدمه المنتخب في خليج 27 مشددا على أهمية الاستمرار في اللعب بصورة جماعية خلال المباريات المقبلة.

وعلى الجانب الآخر، أوضح الكرواتيو زلاتكو دالتش مدرب منتخب الإمارات أن فريقه سيلعب من أجل الانتصار في المواجهة أمام المنتخب القطري رغم ضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي. وقال دالتش: لدينا بعض الإرهاق لكننا سنسعى إلى الفوز، وعندما تلعب مباراة كل 3 أيام يكون الأمر صعبا، مشيرا إلى أنه سيتيح الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل كبير في أول مباراتين.

قلبت عمان تأخرها أمام الكويت وفازت بثلاثة أهداف لهدف لتحسم تأهلها إلى نصف نهائي البطولة الخليجية من المركز الثاني في المجموعة الأولى. جاء تأهل عمان على المنتخب أو على حساب المنتخب العراقي بعدما تساوى المنتخبان في نتيجة المواجهة المباشرة وفارق الأهداف كما في اللعب النظيف. وتأهلت عمان من المركز الثاني إلى نصف نهائي بعدما أجرت لجنة المسابقات في اتحاد كأس الخليج العربي قرعة لتحديد المتأهل.

المباراتين الأخيرتين، مضيفا بأن التركيز يمثل أحد أهم مطالب الجهاز الفني منذ بداية البطولة، سواء في تنفيذ التعليمات التكتيكية أو الالتزام بالقواعد داخل الملعب وخارجه.

وبالعودة إلى لقاءات اليوم وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة الثانية يلتقي منتخبان البحريني واليمني على استاد مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في مواجهة تحصيل حاصل بعدما خرج المنتخبات من حسابات التأهل إلى الدور نصف نهائي عقب خسارتيهما في الجولتين الأولى والثانية. وشكل خروج المنتخب البحريني حامل اللقب المبكر من البطولة مفاجأة بعد تلقيه خسارتين أمام قطر بهدفين دون رد، ثم أمام الإمارات بثلاثة أهداف دون رد، خاصة بعدما كان من بين المرشحين للاحتفاظ بالكأس التي نالها في النسخة الماضية. وفي المقابل لم تسر نتائج المنتخب اليمني وفقا للصورة التي كان عليها في الأونة الأخيرة، خاصة بعد ضمان تأهله إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.

أخيرا أكد الكرواتي دراغان تالاياتش مدرب المنتخب البحريني أن فريقه يسعى إلى إنهاء مشواره في بطولة كأس الخليج بتحقيق الفوز عندما يواجه نظيره اليمني اليوم. وقال المدرب تالاياتش خلال المؤتمر الصحفي إن المباراة أمام اليمن ستكون صعبة، مطالبا لاعبيه بضرورة التركيز على تقديم أداء مختلف والسعي إلى تصحيح المسار في ظل حالة عدم الرضا لدى الجماهير. من جانبه قال الجزائري نور الدين ولد علي مدرب منتخب اليمن، قال إن المواجهة الأخيرة في البطولة ستكون فرصة لتقديم أداء أفضل والخروج بنتيجة ترضي التطلعات عقب فقدان فرصة المنافسة على بلوغ نصف النهائي.

وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. عبر مواجهة مرتقبة الليلة، منتخبنا الوطني يلاقي نظيره الإماراتي وعينه على صدارة المجموعة. المنتخب العماني يقلب تأخره أمام الكويت بفوز وتأهل إلى الدور نصف النهائي. والمنتخب السعودي يحقق العلامة الكاملة بعبور العراق في المجموعة الأولى. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين إلى ختام الموجز، نفذه لكم الزميل عيسى علي، أعدته وقدمته دينا أبو شنب. شكرا على حسن استماعكم وفي أمان الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يا مرحبا بالجميع في برنامجكم الغنائي المنوع اليومي آمر تدلل. وهذا احنا فريق العمل نحييكم، فريق برنامج آمر تدلل، عبد الله السادة من التنفيذ يحييكم، عبد الله الهيمي التقديم يحييكم، وتدللوا في آمر تدلل.

وتدلل علي عزيزي المستمع، حياك الله في آمر تدلل ساعة على الهواء من الحين لست المستشاركون عبر الواتساب 440 30 ألف زائد من هصة إكس.

الصوت الرائع طبعا صلاح الزجاجي، لألف تحية، وأكيد بانتظار أعماله الفنية الجديدة. كلنا نذكر أجمل أغنياته عيار، حتى من تسجيلات صوت خيجي يا مركب الهند. ويعطيكم العافية على طلباتكم، وإن شاء الله راح نستمتع بكافة الطلبات. علي موسى بيودينا مع أصالة في لو تعرفوا إن شاء الله. أبو ناصر تحية لك، بيسمع كان ودي نلتقي دويتو نوال عبد الله راشد، رشاد آسف لكن بصوت ستار سعد إن شاء الله. لكن حيلة باختيار سعد من الكويت مع مادلين مطر وأشغلك، تهدية للصديقات ريوف ألطاف، نور النعيمي، معالي، نوف الرشيدي، نظرة وعبير. لا تبعدون، راجعين لكم أكيد في آمر تدلل.

حياكم الله في آمر تدلل مستمرين معاكم، لكن نسمعكم على العود من أجمل أغنيات خالد الشيخ بسك من الروحات، وراجعي لكم في آمر تدلل.

تهتف الجماهير أشعلت الأغنية حماس البطولات ورافقت منتخباتها من مدرج إلى آخر. أغنية ومنتخب، حيث تصبح الأغنية صوتاً للمنتخب وذاكرة لبطولاته. أغنية ومنتخب، إعداد دينا أبو شنب وتقديم جواهر برشيد. هذا البحريني ما تغلبونه للبحرين. من أشهر الأغنيات التي ارتبطت بالمنتخب البحريني هذا البحريني ما تغلبونه، بصوت الفنان يوسف محمد، والتي صدرت عام 2009. سرعان ما وجدت الأغنية طريقها إلى المدرجات وأصبحت حاضرة في مناسبات المنتخب وبطولات كأس الخليج، لتتحول كلماتها إلى هتاف يردده الجمهور البحريني كلما حضر المنتخب. هذا البحريني ما تغلبونه أغنية حملت حماس الجماهير وبقيت حاضرة في ذاكرة الكرة البحرينية.

حياكم الله في آمر تدلل ويعطيكم العافية أحلى مستمعين. ودي تشاركونا في موضوع اليوم عن أغنيات تحمل كلمة الندم، لا تندم على ما فات. شاركونا عبر الواتساب أو منصة إكس، لأن أقوى أو أقسى أنواع الندم وهو أنك تندم على عاطفة صادقة منحتها يوم حق إنسان للأسف ما قدرها.

حياكم الله في آمر تدلل. إذا أعطونا أغاني فيها كلمة ندم أو الندم. مشاركة من خالد عبر منصة إكس يقول أغنية عبد الكريم عبد القادر الندم، الله يعطيك العافية. وأخونا عبد الله أحمد مسعد من اليمن، برنامج أغانيكم أو ساعة أغانيكم موجودة وتقدر تطلب فيها من 6 لـ 7، حياك الله. وعلي خاطر النجادي باللبي طلبك لعلي عبد الستار في حيو فريقي. علي وجداد اختار للفنان خالد عبد الرحمن ومن دلعك، ويقول بو علي شكرا على اختياركم لخالد الشيخ، بسك بسك من الروحات. هاي اختيار منفذنا عبد الله السادي، يستاهل تحية. ويعطيك العافية على تفاعلك يا سعاد. لكن الحين ايش رايكم اللي باختيار بو ناصر من قطر مع ستار سعد في كان ودي نلتقي؟

حياكم الله في آمر تدل، المستمتعين معاكم أو باختياراتكم. إذا شاركونا حول أغاني فيها كلمة ندم عبر الواتساب 440-30-ألف زائد منصة إكس. علي موسى يقول أغنية نوال الزغبي فيها كلمة ندم، مندم عليك وطالب الفنانة أصالة في لو تعرفوا. لكن الحين نروح مع اختيار علي وجداد مع الفنان خالد عبد الرحمن من دلعك.

حياكم الله أخوي عبد الله مسعد، وصل طلبك حق فقرة أغانيك وإحنا بانتظارك، وباللبي طلبك الفنان الكبير عبد الله رويشد، وطن عمري يوصل هداك حق كل المستمعين. ويعطيكم العافية. اللي طلب طلبه مش عارف والله الاسم، اذكر اسمك أو اسمك وحياك الله وحياك الله في آمر تدلل. إيش رأيكم الحين اللبي هالاختيار من علي موسى، بيودينا مع قديم الفنانة أصالة في لو تعرفوا بنحبكم، من ألحان الراحل القدير سيد مكاوي.

زينة الدنيا لنا، اختيار جميل من بدايات الفنانة أصالة في ألبوم طربي اللي كان فيه سمحتك كتير ولو تعرفوا وأكثر من أغنية. حياكم الله في آمر تدلل. والله شيخ شوفي مطرب ثاني، أن المطرب على أغاني بعض التعديلات وما يصير خاطرك إلا طيب. تحياتي لك أخونا ناجح من الأردن يبي يسمع عيسى الكبيسي في أنا مشتاق، لكن الحين اللي باختيار مستمعنا من اليمن عبد الله مسعد والفنان الجميل عبد الرويشد من جلسات تحصيل صوت الخليج ووطن عمري.

حبك لا تقول شلون وشيخة باختيار ترد على هالأغنية مع الفنانة نوال في يا فاهمني يا قاريني من عيوني، كلمات تركي، ألحان طارق محمد.

حياكم الله في آمر تدل. أتمنى يا شيخ إن استمتعتي باختيارك، والحين نروح مع اختيار ناجح من الأردن وفنان الجميل عيسى كبيسي في أنا مشتاق.

إن شاء الله اليوم جدول مباريات ساخنة واستمتعوا مع كاس الخليج 2026. شكرا يا أبو مثاي من سلطنة عمان ويهدي العيون العناب يقول أغنية شوميلة إن شاء الله باللبيلك في ساعة أغانيكم. علي النجاد بودينا مع حي وفريقي فنان الكبير علي عبد الستار. نحييكم في الختام عبد الله السادة من التنفيذ، عبد الله الهيل من التقديم، ويعطيكم العافية واستمتعوا بكافة مباريات كاس الخليج.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: مستمعينا الكرام، تستمعون الآن لإعادة برنامج طربيات.
1: طرب له أسرار.
2: سيف البحر
1: نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات. طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأت رحلة جديدة من طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، رحلة طربية غنائية ممتدة على مدى ساعتين إن شاء الله. نتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات وأحلاها. نتمنى لكم يوم أربعاء مليء بكل ما هو طيب ومبشر وجميل للجميع إن شاء الله. تحية طربية صباحية من أحمد عناني في التنفيذ والتنسيق. من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. يا هلا ومرحبا، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدأ بال، وكتبت ما طلبتم بس في أغاني مكررة. في طبعا مهابة من أمس، أغنية مر الزمان لطلال مداح، حمد طلب ودي ولكن لإبراهيم حبيب، أبو هيثم طلب الشو لمحمد فوزي، خميس الغيلاني طلب طلال، طلال موجود في حلقة اليوم، سعاد طلب الطلال، طلال موجود في حلقة اليوم، مازن طلب مقطع من جددت حبك يلي هواك في الفؤاد لأم كلثوم، عيسى السليطي طلب ورد خده لعبد المحسن لمهنة، علي خاطر النجادي طلب طير الحمام محمد علي عبد الله، أم حمد طلبت إبراهيم حبيب، إبراهيم حبيب موجود في حلقة اليوم، ريم طلبت ضو الهوى أناديل وفيروز، أم يامن من إسطنبول طلبت أضنيتني بالهجر فريد الأطرش، أم أحمد من العراق طلبت خمس على خمس رباب. بتهيلي هذا مقطع في الأغنية بس نتأكد، أحمد نتأكد من الأغنية خمس على خمس. فاطمة الوهيبي طلبت الله لا يحيي المغرور لهناء الصافي، هناء الصافي هي شقيقة وديع الصافي لكن غنت قليلا وابتعدت عن مجال الغناء أو عن الأجواء عن الشهرة يعني. عبد المؤمن القدسي طلب أم كلثوم، أم كلثوم موجودة في حلقة اليوم يا عبد المؤمن. عبد الله أحمد مسعد طلب عبد الرحمن الحداد أي أغنية، إن شاء الله بنختار أغنية تناسبك يا عبد الله أحمد مسعد. علي وجدات طلب غالي علي لكمال حسني اللي سأل عنه مبارح وسأل عن اسمه. أما عبد الرحمن فلو سمحت غير اسم المطرب أو غير المطرب اللي طلبته لو تكرمت يا عبد الرحمن، ولك الشكر الجزيل. في مبارح اقترح أحمد عناني زميلنا اقترح رأيكم فيه، سنبدأ معه اليوم. هذا الاقتراح يقول إنه كل أغنية لا تزيد عن ثلاث دقائق، لا تزيد على دائما في الزيادة وعن في النقصان. لما نذكر شيء زيادة بنقول على، يعني يزيد تزيد درجة الحرارة على كذا، تقل درجة الحرارة عن، فعن بعدها الأقل عن الزيادة أو الأكثر على. المهم يعني أي أغنية لا تزيد على ثلاث دقائق حتى نستطيع أن نلبي يعني طلبات الجميع بنفس الوقت، نفس الوقت كويس، وما نستطيع تلبيته نستطيع، ومن لا نستطيع فنعتذر ويمكن يسمعوا أو يطلبوا في حلقة أخرى. عملية ترحيل الأغاني اللي لم تدع في لحلقة قادمة حيكون في زحمة أكثر، لأنه في ناس حيطلبوا بكرة أغاني برضو، في أغاني موجودة فحتكون في مشكلة، في إشكالية يعني. على كل حال ما في إشكالية، وفي مستمعين رائعين، في مستمعين متفهمين، في مستمعين محبين. خلينا طبعا أشكر علي موسى، علي موسى قال أنا مش حطلب شيء لأني أنا حاسس الوقت ضيق، فبس حسمع طلبات المستمعين. عبد الرحمن أنا قلت لك غير المطرب، غير المطرب لو سمحت يا عبد الرحمن. خلينا نرحب بكم بطريقة ابتسام لطفي اللي صوت الخليج.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. 3 دقائق أغنية الاستهلال، 3 دقائق على الجميع. نجرب. في طبعا غير، مين اللي غير؟ غير عبد المؤمن القدسي أم كلثوم إلى يقرب الله لمحمد سعد عبد الله. محمد سعد عبد الله يقرب الله أو يقرب الله. في مين كمان غير؟ في مين؟ في خميس الغيلاني غير إلى عيون القلب لنجاة. عيون القلب لنجاة كان طالب طلال فغير إلى عيون القلب خميس الغيلاني. في عبد الله أحمد مسعد من اليمن يقول أنا مع المقترح وأيد ما قاله، يعني أنا شكرا على الذوق يا عبد الله، أنا معكم في كل شيء. شكرا لك يا حبيبي. في سعاد غيرت، سعاد غيرت طلال إلى أسمهان، غيرت إلى أسمهان يلي هواك شاغل بالي، يلي هواك شاغل بالي أسمهان. شكرا يا سعاد. أنا ما غيرت هذا علي خاطر النجادي، أنا ما غيرت. طيب لأنه ما فيش احتياج أنك تغير. نسمع الآن طلال مداح مر الزمان، طلبتها مهابة.

طربيات معذرة يا مهابة، طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، في المستمع الكريم محمد البطيني أبو جاسم يقول عندي استفسار لمقدم البرنامج طربيات، هل عندكم أغنية للمطرب العماني عبد الله الشرقاوي اسم الأغنية بعد النظر ولا بعد النظر؟ بعد النظر مش مشكلة، يلا بعد النظر. أكيد يعني الحب بصير من النظرة، بعد النظرة يعني مش معقول قبل النظرة، يعني بعد النظر معناها مش معقول بعد النظر. احنا في عيادة عيون إن شاء الله نشوف نبحث عنها. حاضر حبيبي إن شاء الله. نشوف شو محمد فوزي إلى أن تأتي أغنية إبراهيم حبيب، أغنية شو طلبها أبو هيثم من مسقط.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. في المستمع الكريم اللي سأل، المستمع الكريم من عمان، الظاهر من عمان هو، بس لازم يكون لو تكرمتم يكون في التوقيع موجود، يعني بحيث أنه ما يضيع الوقت وأنا أبحث عن محمد بطيني. أبو جاسم بيسأل، بيقول استفسار، هل عندكم أغنية للمغرب للمطرب، هي قصدك المطرب العماني عبد الله الشرقاوي، اسم الأغنية مش بعد النظر ولا بعد النظر، اسم الأغنية غض النظر. غض النظر، كويس، اسم الأغنية غض النظر، موجودة على اليوتيوب، ممكن احنا ننزلها، بس خليني أخذ أشوف السيرة الذاتية للفنان اللي طلبته، ولك الشكر الجزيل. خلينا نسمع ما طلبه مازن، مقطع من أغنية جدتي حبك، مقطع يلي هواك في الفؤاد لأم كلثوم.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. صح، أنا بحثت في الأوراق وجدت أن اسم الأغنية بعد النظر. بعد النظر صح، أنا غلط والمستمع الكريم أبو جاسم صح. بعد النظر، بعد النظر وجدتها غض النظر، غض النظر في السيرة الذاتية. بس السيرة الذاتية ما فيش فيها ولد متى، متى بدأ الغناء، متى تم اكتشافه، يعني ما فيش في يعني معلومات عادية، يعني ليست سيرة ذاتية بالمعنى الصحيح يعني. فإذا حد عنده يعني معلومة ممكن يفيدني بها وأكون له شاكرا. هي الأغنية اسمها بعد النظر، بعد النظر. شكرا يا في غيرة عند المستمعين من يعني على الأغاني وعلى الصح وعلى التوثيق، هذا حلو، شيء حلو يعني، شيء رائع الحمد لله. سعاد بتقول شفت فيلم غرام انتقام لأسمهان، آخر الفيلم أسمهان مغطينها قماش أبيض على أنها غرقانة وكاتبين هذه حقيقة، هل صحيح؟ أهم أعتقد أنهم هي توفت يعني في الحادث، وكان المنظر التكفينها أو يعني مواراة جثمانها حقيقية، لأن هي ماتت بعد الفيلم، فخلوا الختام كان لسه بصور فيه يوسف وهبي، بصور في الفيلم. هو نصحها قالها ما تروحي، ما تروحي رأس البر، ما تروحيش رأس البر. سبحان الله، يعني الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى. طيب وصلنا وين؟ وصلنا محمد علي عبد الله في أغنية طير الحمام طلبها علي خاطر النجادي.

0: كل أثر يبدأ بفكرة، هنا تلتقي الخبرات وتتبادل الرؤى ويبدأ الحوار. من تجارب مختلفة إلى رؤى مشتركة، ومن الحوار العلمي والاجتماعي إلى مخرجات قابلة للتطبيق. معاً نصنع بيئة رعاية أكثر أماناً واستدامة للأطفال فاقدي السند الأسري.
1: سجلوا الآن في منتدى الرعاية البديلة والرفاه المستدام للأطفال فاقدي السند الأسري، الذي يقام من 30 من سبتمبر حتى 1 من أكتوبر لعام 2026 عبر موقعنا الإلكتروني www.dreama.org.qa، وكونوا جزءاً من الحدث.
2: مازلنا معكم ومع الطربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. بعتذر من البعض من المستمعين اللي الأغنية اللي طلبوها أو الأغاني اللي طلبوها ليست موجودة، محتاجة تنزيل، فليس لدينا حد ينزل الأغاني اللي مطلوبة ومش موجودة، زي أغنية مثلا محمد عبد المحسن المهنة ورد خده، إلا إذا صح اللي طلب الأغنية يغير الأغنية بحيث تكون موجودة يعني. وأغنية إبراهيم حبيب ودي ولكن غناها كثيرون، ومن ضمنهم إبراهيم حبيب، بس بصوت إبراهيم حبيب مش موجودة، عن محتاجة تنزيل، ولكن الزملاء مشغولين جدا جدا، فما فيش حد متفرغ اللي نزلنا الأغاني، معلش نمشيها اليوم بشكل أو بآخر. ممكن يغير اللي طلب، ممكن اللي أغنيته ما نزلت ممكن يغير الأغنية، ويعني مبدئيا يعني كحل يعني. مستمرين والله بعز علينا، والله يعز علينا جميعا، أنه يعني ما نلبيش طلب مستمع يعني، لكن مرات المسألة مش في الإيد يعني، فأرجو المعذرة يعني. وين وصلنا؟ وصلنا كلمة في أغنية، كلمة في حسين جاسم.

0: ظهرت الكلمة، ظهرت الكلمة أحمد ولا سمعتها؟ طيب راهي، راهي نسمعها كمان مرة.
1: يا أبو حسن راهي،
2: يا أبو حسن راهي،
0: يا أبو حسن راهي. ما معنى؟ هي كلمة خليجية، يعني أهل الخليج طبعا أدرى بشعاب أهل الخليج بيعرفوا لهجتهم راهي، لكن في ممكن بلدان عربية أخرى ما بيعرفوا معنى راهي أو المقصود بها. كلمة راهي توقفنا عندها اليوم، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها قبل العاشرة والنصف إن شاء الله. في نبيل بيقول عنده طلبين، الأول يقول حسب اختيارك، حسب اختياري يعني، أغنية تأثرت بها. والطلب هل تستطيع أن تتقن إلقاء اللغة العربية وبنفس أدائها كما سمعناها من أصحابها مقدمين برامج؟ يعني أقلد حد يعني، قصدك يا نبيل؟ ما فهمتش عليك. أقلد حد يعني مثلا زي أي برنامج تقليد؟ لا أستطيع تقليد يعني أنا بأدي كما يعني أستطيع أنا أن أؤدي، إنما أقلد حدا صعب علي يعني، أو ما جربتش يعني، ما جربت يعني في ما أعرفش، بس تحدد أنا أي برنامج من برامج اللغة العربية اللي يعني حابب إني، مع العلم إنه يعني صعب، صعب علي يعني. والأغنية اللي من التراث في كثير، بشوف بفكر لك في أغنية إن شاء الله يا نبيل، إن شاء الله تفكر في أغنية، إذا مش حلقة اليوم حلقة الغد إن شاء الله، أو ما بعد الغد، أو يعني أقصد في حلقة قادمة. طيب إحنا وقفنا اليوم عند كلمة راهي، وين رايحين؟ رايحين فيروز. بس برضو أم حمد كانت طلبت إبراهيم حبيب، وقلنا لها مطلوب إبراهيم حبيب، بما إنه الأغنية اللي المطلوبة لإبراهيم حبيب مش موجودة، ممكن أم حمد تقترح علينا شو حابة تسمع لإبراهيم حبيب، بحيث نرضي حمد اللي طلب إبراهيم حبيب والأغنية اللي طلبها مش موجودة، وأم حمد تسمع طلب طلبها إبراهيم حبيب. مش حل وسط هذا؟ حل وسط. طيب نروح لفيروز، نسمع فيروز اللي طلبت هريم، نسمع.

0: ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأداء بال، ونسمع كلمة في أغنية كمان مرة.
1: يا أبو حسن راهي،
0: يا أبو حسن راهي، واضحة الكلمة، معنى كلمة راهي في الأغنية، نتلقى إجابتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله. ونسمع وين رحنا احنا؟ رحنا فريد الأطرش، أضنيتني بالهجر اللي طلبتها أم يامن من اسطنبول.

0: ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. وفي علي خاطر النجادي أرسل، واضح أنه علي خاطر النجادي اهتماماته رياضة، رياضة وشعر، يعني رياضة وشعر، وفي الحالتين هو ما شاء الله عليه. يعني بقول أرسل أبيات، أنا غيرت، يقول أرسل أبيات للشاعرة شيخة الحكمي، وشيخة شاعرة جميلة والله، يعني تكتب بشكل، وبعدين في الشعر العمودي محتاج، يعني محتاج عمق، محتاج ثقافة، ومحتاج إلمام بالعروض الشعري. تقول أيقظ خيول الشعر كي تمضي معك، ما أثقل الليل الطويل وأسرعك، وافسح لضوء الفجر فيك مسافة ما أضيق الظلمات فيك وأوسعك، ما ثم سهم نحو حلمك صائب إلا ويحرس في السماء تطلعك، وأمامك الأحلام شمس إثارة، فابسط جناح الأمنيات ليرفعك، واحمل شعور الليل، ليلك فاتن قد أشعل الأحلام فيك وأترعك، واسبق طيور الشوق واختطف المنى من أعين النجمات واحملها معك، أو خض بحار الفكر واصطد فكرة واشعل يراعك في الظلام وإصبعك، فالشعر صاحبك الوفي هو الذي ما زال يبسط راحتيه ليجمعك في كل بيت يشتهيك مجازه، وعيونه الولهى تراقب مطلعك، فأقم على أبوابه عرس المنى، لا تبرح الأبواب تبلغ مجمعك. شكرا يا علي، تحية لك وللشاعرة، والشاعرة جميلة وكتابتها جميلة، شكرا جزيلا. وين وصلنا كلمة في أغنية صح؟ يلا.
1: يا أبو حسن راهي،
2: يا أبو حسن راهي.
0: راهي، كلمة راهي توقفنا عندها اليوم، نتلقى أجوبتكم ونستعرضها بعد قليل إن شاء الله، ونسمع طلب أم أحمد من العراق، أصفق عليك كل عام 5 على 5 لرباب.

0: القافية الساكنة، هي الأخت الشاعرة شيخة الحكمي كاتبة القصيدة: معك أسرعك أوسعك تطلعك إثار ليرفعك إلى آخره. فالقافية ساكنة، والقافية الساكنة ليست بالأمر السهل يعني، إلا للشاعر اللي يعني متمكن عروضيا، يعني عنده إحساس عالي بالإيقاع الشعري بحيث أنه ما يكسر مع يعني. فنفس الشيء في الشعر النبطي، الشعر النبطي برضو القافية الساكنة ليست بالأمر السهل أبدا. وبعدين ممكن تيجي في الصدر أو في العجز، يعني في أغنية رباب خمس على خمس خمس، هذا في الصدر، العجز قافية أخرى، لكن في الصدر كل القوافي سين ساكنة، فمش سهل المسألة. هذه محتاجة براعة، محتاجة إحساس بالإيقاع الشعري، إحساس بحيث أنه تحس أنه في كسر، في كسر من حتى في طريقة الإلقاء. بالنسبة للإلقاء، نبيل بيقول: عفوا، ليس المقصد برنامج معين، ولكن طريقة الإلقاء هذه ممكن أن تتقنها لو قدمت مقدمة برنامج تاريخي. بيقصد هو، شكرا يا نبيل على وجهة نظرك يعني، شكرا. عن طريقة الإلقاء يعني، كل عنوان برنامج، ما هي عناوين البرامج بتدل على البرنامج، فكل برامجي أنا بقرأ يعني في الشارة الرئيسية في إشارة البرنامج بقول اسم البرنامج، زي مزون الحكمة مثلا، زي مثلا من أخبار العرب، من زي قصة ومثل أو قصائد يتيمة. إذا لم تسمع العنوان هو اللي بفرض عليه كيف أديه، إذا كان عنوان مرح بأديه بمرح، إذا كان عنوان دسم يعني ثقاب تاريخي مثلا بده أداء مختلف، أداء تاريخي، إذا برنامج ديني بده أداء خاشع، إذا أداء منوع بده أداء منوع. يعني مش هطول عليكم، كفاية. للمرة الأخيرة نسمع مقدمة، نسمع كلمة في أغنية.
1: يا أبو حسن راهي،
2: يا أبو حسن
0: راهي، كلمة راهي اللي توقفنا عندها اليوم، وبنسمع نشوف شفت جواب علي خاطر علي وجداد، فظيع جوابه، من وين جاب الجواب؟ من أي قاموس جاب هذا الجواب؟ مش عارف، بس على مهم بذكر لكم الجواب. ريم تقول: راهي يعني زايد ومتفوق على جمال القمر، ونقول راهي على الشيء اللي يكفي وزيادة، مثل العشاء راهي، الفلوس راهية، فلان مترهي يعني مرتاح ماديا ومقتدر. صح، وجوابك والله قريب من جواب علي وجداد، عارفين علي وجداد بيقول الراهي يعني اللي عنده فلوس، جابها من اخره يعني من في عادل بوبشيت: راهي كامل واكثر ووافي. حلو، صح. في معانا ابو فهد الراشد من الكويت: راهي تعني كثير، مثلا عندما نقول انا الاكل اليوم راهي، يعني انا الاكل اليوم كثير، من ضمن معاني راهي كثير، بس في معاني اخرى لراهي. راهي من معانيها فاخر، فاخر من معانيها. في مين كمان؟ دائما يا ريت لو التوقيع يكون هذا عبد الله، شكرا يا عبد الله. عبد الله احمد مسعد من الضالع من اليمن يقول: كلمه فغنيه تعني يا ابو حسن فتان، يميل الى الفتنه الزائده. صح، يا سلام عليك، صح. في ناديه: يا مرحبا، وينك انت بتغيبي يا ناديه وبعدين تظهري فجاه. أهلا وسهلا من نادية الصرعاوي، تقول: جواب في كلمة أغنية راهي أي كثير أو وافي على غير المعتاد. صح. من العراق أم أحمد تقول: الراهي هو الكثير والوفير، حسن راهي يعني هو الشخص الأكثر جمالا. صح. مين علي موسى: عندنا بالعراق الراهي هو الواسع أو الزائد عن الحد، هو يعني مش بعيد عن الخليج، ما هو الخليج. معنى يا أبو حسن راهي، هذا جواب مين؟ جواب مازن. معنى يا أبو حسن راهي أي جمال زايد أو كثير. نقول أيضا عيش راهي أي عيش كريم، عيش راهي أي عيش كريم ووفير. صح. سعاد من الكويت، حسنها جميل وزيادة. صح. مين كمان؟ أبو هيثم من مسقط، معنى كلمة راهي شديد وقوي. لا، ما لهش علاقة بالقوة، راهي يعني فاخر، يعني زيادة في ال في الأبهة، زيادة في ال كويس. ردوا علي هذا المستمع الكريم، ممكن تتصل بالاستوديو ويحولوك على الجهة المسؤولة لو تكرمت. السؤال رقم التليفون الاستوديو إذا كان أنت من خارج قطر، 0974 فتح الخط 0974 وبعدين 440-30,000 440-30,000. واضح؟ واتصل بحولوك على الجهة المختصة وبتسألهم. في مهابة تقول يا أبو حسن راهي تعني الشخص الممتلئ بالمشاعر الرقيقة والفياضة، مش الحس، حسن يعني جمال، مش حس راعي راعي راهي، لأنه هي يا أبو حس مشددة، حاطة شدة على السين وحاطة تنوين تحتها، حسن راهي مش حس، حسن حسن يا أبو حسن راهي يعني جمال راهي. وهي ما برضو المشاعر الممتلئة الفياضة برضو الجمال الفياض إلى آخره نفس المعنى. شكرا لك. في فاطمة الوهيبي، كلمة راهي في اللهجة الخليجية تعني الكثير الوافر الزائد في الكرم والطعام، يقال العشاء كان راهي، أي أنه كان كثيرا وفيرا وفاض عن حاجة الضيوف. في الوضع المادي يقال عايش عيشة راهية، أي عيشة رغيدة مرفهة وفيها سعة من المال والرزق. صح صح. طيب علي وجداد، معنى كلمة راهي عنده فلوس. شكرا شكرا يا علي، مختصر مفيد. ننتقل الآن إلى الفقرة التالية،
2: أغنية بين صوتين.

0: أغنية بين صوتين.
1: أحلام من ذكراك.
0: اليوم توقفت، حبيت أتوقف مع مقطع في أغنية، أغنية لا تكذبي. أغنية لا تكذبي من كلمات كامل الشناوي، وكامل الشناوي أخو مأمون الشناوي وعم طارق الشناوي الناقد الفني اللي تسمعوه. كامل الشناوي كان بحب نجاة حب من طرف واحد، يعني طبعا أي ست في الدنيا بتحب أنها تتحب يعني. وكانوا كل الفنانين، كل فنان حواليه شلة مجموعة، يعني أم كلثوم كان ليها مجموعتها، كان ليها القصبجي، كان ليها أحمد رامي، كان لها سنباطي، كان لها مجموعتها تلتقي بها وبتأخذ رأيهم وتستشيرهم. نفس الشيء نجاة، نجاة كان لها من ضمن جماعتها أو جشتها كامل الشناوي، كامل الشناوي كان يحبها من طرف واحد. المهم قصة الأغنية غار عليها ومش شافها قاعدة مع الدكتور يوسف إدريس. يوسف إدريس روائي وشهير بالقصة القصيرة، ملك القصة القصيرة في مصر ويمكن في العالم العربي يوسف إدريس. وكان طب، وكان وسيما، عينين زرقاء وشعر سايح نايح يعني. فشافها جالسة معاه في فندق أو في اللوبي أو في الردهة، فعصب و مهم هكذا يقال. المهم كتب لا تكذبي إني رأيتكما معها، اللي لحن الكلمات عبد الوهاب، وغناها عبد الوهاب، وغنتها نجاة الصغيرة، وغناها عبد الحليم. اليوم أنا حبيت أتوقف عند مقطع من الأغنية لما عبد الوهاب بنقل إلى الشرقي. مبدع مبدع خطير، يعني زي في أهواك مثلا لما نقل من المجير للشرقي. ولاقيك وعينيا تيجي في عينيك، نقل بنقل للشرقي بعذب عذب. فشوف لما نقل إلى الشرقي في مقطع من أغنية لا تكذبي. حسبنا نسمع المقطع الأول من عبد الوهاب.

إليك ماذا أقول لأضلع مزقتها خوفا عليك.

سفهتها أشواقي إليك. ماذا أقول وإلا أنزلتها خوفا عليك. ماذا أقول لأدمع سفحتها.

0: أغنية
1: يا هلي يا هلي
0: بين صوتين.

التربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، وأنا بعتذر من محمد حسن ما قرأت إجابتي أبو أحمد، والله فات علي أنت، يعني أنا برفع هذا الأسماء، أنا آسف أنا آسف، ما في داعي للبحث عن مبررات، أنا آسف أنا غلطان. جوابك محمد حسن الراهي، أي الجمال المتين الأخاذ الكبير والعالي، محمد حسن صح، جوابك صح حبيبي. وين وصلنا؟ طيب، احنا كل يوم في الوقت بسمعكم مقدمة أغنية وعليكم أن تعرفوا الأغنية. والله سهلة، يعني سهلة إن شاء الله، يعني عرفتوها، نتلقى إجاباتكم ونستعرضها قبل 11 بقليل إن شاء الله. وين نروح يا هناء الصافي، أخت وديع الصافي؟ هناء الصافي لها أغنية طير الطاير من عنا من عند الأهل، وغناها في وديع، بس غنتها هناء. هناء لها كان أداء خجول، يعني أداءها في في في جمال وفي في في فطرة، على الفطرة، على فطرتها بتغني هناء الصافي. نسمعها في أغنية الله لا يحير، الله لا يحير مخلوق مش مغرور. من وين جت عبارة مغرور اللي طلبتها فاطمة؟ تعالي يا فاطمة، فاطمة شو سويتي انت؟ خليتيني وين راحت فاطمة؟ وين راحت فاطمة؟ طيب سأجد ال فبتقول الأغنية لهناء الصافي، والراحة هناء الصافي، اسم الأغنية فاطمة الوهيب، الله لا يحيي المغرور، الله لا يحيي المغرور. هذه أصلا يعني خليتيني أقولها، لا يا فاطمة، والراحة فاطمة، لقيت فاطمة، الله لا يحير مخلوق، الله لا يحير مخلوق اسم الأغنية صح؟ أما لا يحيي المغرور، هي ما ينفع الله لا يحيي المغرور، بس دعاء يعني تدعى لحد في عنوان الأغنية. طيب نسمع الأغنية ونكمل إن شاء الله.

0: أكتر من حالي وطقه.
1: هذه الأغنية لهناء الصافي اسمها الله لا يحير مخلوق. الله لا يحير مخلوق، لأنه بس في الكورس لما بقدموها بغنوها من بعيد يعني تسمعها لأول وهلة بضيع عليك يعني ممكن. طيب نسمع مقدمة الأغنية كمان مرة ونسمع طلب عبد الله أحمد مسعد من ضالع من اليمن، صادت فؤادي عبد الرحمن الحداد.

ما زلنا معكم ومع طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى بال، ونسمع كلمة في مقدمة الأغنية. الله يخليك يا سعاد، يعني غير طريقة أغنية كويتية لمطرب كويتي أو أغنية خليجية لمطرب خليجي، لا أعطيني أسماء حتى لو غلط، مش مشكلة حتى لو غلط، لأنه أصبح الكثيرون يسيرون على نهجك يا سعاد. مطرب خليجي، أغنية خليجية، شو استفدنا؟ طيب أنا بدنا أسماء حتى لو خطأ، ما مشكلة بنصحح، وبعدين ما فيها، أديسون أخطأ 100 خطأ، 99 خطأ لبين وصل التجربة صح. المهم وين وصلنا؟ وصلنا طلب سعاد لطلبة اسمهان، يلي هواك شاغل بالي.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. يعني ما عارفين في فنانين بيرحلوا ما بتعوضوش، يعني لأنه فعلا كل يعني عصر وله مبدعوه، فطبعا كل مبدع مميز شيء، يعني سبحان الله. وين وصلنا؟ وصلنا كلمة مقدمة الأغنية، عرفتوها، سهلة جدا. والحين وصلنا كمال حسني اللي طلبوا علي وجداد غالي عليّ.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج، نتمنى أن تكونوا في أحسن حال وأهدى إبال. للمرة الأخيرة نسمع مقدمة الأغنية. طيب نبدأ في الأجوبة، نبدأ في الأجوبة. في طبعا محمد ماهر طلب نعمة النسيان مقطع منها، وأنا انشغلت يا محمد وما انتبهت، ما حتى ما قلتش الآن خبرت أحمد عناني. لازم الأخطاء واردة. أول جواب كان صح، من أول جواب من مازن. المقدمة لنور الهدى، يا ساعة بالوقت إجري، كلمات عبد العزيز سلام، ألحان فريد الأطرش. صح يا مازن، صح يا مازن. ما فيش، فاطمة ما جاوبت. أم أحمد بن العراق، أعتقد مقدمة الأغنية ليلى مراد، يا عز من عيني. لا. حنان، نور الهدى، يا ساعة بالوقت إجري. صح، برافو عليك يا حنان. عادل ببشيت، كأنها اللي يقدر على حب ليلى مراد. لا، مش ليلى مراد هي. سعاد من الكويت تقول ليلى مراد. لا، مش ليلى مراد. محمد حسن، الأغنية للفنانة المصرية يمكن هدى سلطان. لا، هي محمد علي وجداد، اسم الأغنية بيع الجمل يا علي، عشان يا علي، عشان اسمك يعني. غلط. بشوف اقتراحاتك يا عبد الله. شكرا لاقتراحاتك، بنشوفها ان شاء الله وبعرضها على الاداره ان شاء الله. اذا هي يا ساعة بالوقت يجري للفنانه نور الهدى. نسمع مقدمه الاغنيه وجزء منها ثم نكمل.

تربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. وصلنا للحادية عشر موعد الهدية، ووصلنا للهزيع الأخير من حلقة اليوم من تربيات، والأغنية من جلسات صوت الخليج الحصرية لما دخل في داخل حسن على حضير أبو عزيز، وجده بيبكي لأنه رحلت المحبوبة اللي كانت فتاة كان يحبها اسمها هدية، وعائلتها وهي وهاجروا تركوا البلد وخرجوا راحوا انتقلوا إلى بلاد أخرى بعيدة. فكان بيبكي حضيري، دخل عليه داخل حسن وجده يبكي، فقال له هذه الكلمات وغناها، نسمعها اليوم بصوت حسين نعمة من جلسات صوت الخليج الحصرية.

نكتفي بهذا القدر من الهدية. شالت هدية خلاص. يا حضيري بطل النوح شالت هدية مشيت. طيب نسمع محمد سعد عبد الله في أغنية يقرب الله اللي طلبها عبد المؤمن القدسي من اليمن.

طربيات عبر أثير إذاعة صوت الخليج. نبيل كان طلب أغنية تراثية وما حددش في أغنية تراثية مشهورة في مصر وفي الصعيد وفي البلاد العربية. سلم علي بصوت ليلى مراد، إن شاء الله تعجبك يا نبيل.

والله أغنية تراثية كلها شجن، كلها شجن، فيها وداع وفيها في ميرال شبسوغ من الأردن. يا ميرال أنت في آخر الحلقة، في الهزيع الأخير من في الهزيع الهزيع الأخير من حلقة اليوم من طلبتي عبدو موسى نزلت على البستان، ما فيش وقت والله يا ميرال، ميرال شبسوغ إن شاء الله في حلقة قادمة، بس حاولي إنك شوي بدري تصحي بدري وتراسلينا وتبعثي طلبك بدري شوي، لأنه إحنا الوقت من 9:30 ل 11:30 بتوقيت قطر. طيب الحين نسمع، شكرا لمازن اقترح في ليت للبراق عينا بصوت نازك موجود عنده، ممكن نسمعها يوم الأربعاء القادم في فقرة ما هو أنا طيب نشوف الأربعاء القادم نازك وأسمهان في أغنية ليت للبراق عينا، فكرة برضو. طيب نسمع إبراهيم حبيب اللي طلبته أم حمد في أغنية سلم ولو حتى بكف الإشارة.

وصلنا للأغنية الختامية، وأعتذر لمن لم ألبي طلبه مثل عبد الرحمن، يا آسف عبد الرحمن، وأعتذر من مين كمان، من المهم عبد المؤمن القدسي، لا أذعتنا طلب عبد المؤمن، محمد ماهر، آسف يا محمد، إن شاء الله في حلقة قادمة بلبي طلبك. في خميس الغيلاني كان طلب عيون القلب لنجاة، هي أغنية الختام، مقطع من الأغنية، لأنه الزميل أحمد عنان اقترح فعلا معه حق، أنه دائما المستمعين بيسمعوا بداية الأغنية، ما بيعرفوش شو فيها من إبداعات في الداخل، يعني الكوبليه الثاني، الكوبليه أو المقطع الثاني، المقطع الثالث، في الملحن أبدع، المغني أبدع، الشاعر أبدع، فدائما متعودين على أول الأغنية، خاصة لما تكون الأغنية طويلة، فخلص بنكتفي ببداية الأغنية، فالمستمع ما بيسمعش مقاطع أخرى في الأغنية، فليه ما نسمع عيون القلب لنجاة من مقطع اختاره أحمد عنان. إذا مع هذا المقطع نترككم في حفظ الله ورعايته، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة، حتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى. لكم أجمل تحيات، أحمد عناني في التنفيذ والتنسيق، من داخل الاستوديو يحييكم عبد السلام جاد الله. تذكروا لا تنسوا ابتسامتكم، في أمان الله.

0: ضرب له أسرار. نغم على أوتار. معنى به أشعار. صوت الخليج تغني مع شمس كل نهار. طربيات
1: قلب باطن وضار.
0: طربيات في 9:30 صباحا بتوقيت الدوحة من الأحد إلى الخميس على صوت الخليج. طربيات.